0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Imam Ibnul Wayyim rahimahumullah juga menerangkan sama saat berbicara tentang keistimewaan hari Jumat. Sedekah di hari Jumat lebih afdol daripada sedekah di hari lain. Perbandingan sedekah di hari Jumat dengan sedekah yang dilakukan di hari lain dalam sepekan, seperti perbandingan sedekah di bulan Ramadan dengan bulan lainnya.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن